شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تبرز الصبح شوف تقسم الأمور الشمالية الكرة قام بدرش نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي أكل واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما في الكهرباء ولا شيء نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عكير واحد

شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف لك سينما 76 شوف ل

نشوف اللي تيمتسيسة اللي تيمتسيسة السوق نشوف داك السمح المول الشمال ديال الكرة ونقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما غير كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد